هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 20 من يوليو تموز 2026، المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعنا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أفاد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: أتقدم بأحر التهاني إلى المنتخب الإسباني بفوزه بكأس العالم 2026، وأبعث بالتحيات وأطيب تمنياتي للشعب الإسباني الصديق باسم بلادي وأمتي. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان مقابلة مع تلفزيون قطر خلال زيارته لقطر، وأشار فيدان خلال اللقاء إلى أن قطر وتركيا دولتان تربطهما علاقات تاريخية متينة، موضحا أن أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وضعت في عهد المغفور له أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وبالمناسبة قدم فيدان تعازيه للشعب القطري ودعا الله أن يتغمد الفقيد الشيخ حمد بواسع رحمته قائلا: لقد كان حقا قائدا ذا رؤية ثاقبة ليس لقطر فحسب بل العالم الإسلامي والعالم أجمع، وقدم إسهامات قيمة وبناء، واليوم تستفيد منطقتنا والعالم أجمع من هذه الإسهامات ومن إنجازاته. وصرح فيدان بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قد لعب دورا بناء في جميع شؤون المنطقة منذ توليه منصبه في عام 2013، وأنه لم يكتفي برفع مستوى العلاقات بين تركيا وقطر إلى مستوى عال فحسب، بل وضع أيضا الأساس للتعاون في حل المشاكل الإقليمية. كما ذكر الوزير فيدان قائلا: نشهد اليوم أن النموذج المتميز للتعاون التركي القطري في العديد من القضايا، من لبنان إلى أفغانستان، ومن أفغانستان إلى السودان، ومن السودان إلى غزة، مرورا بالقضية الفلسطينية والقضية

إيرانية يحظى بتقدير دول أخرى في المنطقة ويعتبر نموذجا يحتذى به. وفي الواقع وكما نقول دائما، فبدلا من التنافس في المنطقة ثمة حاجة إلى تعاون بنا، وبالطبع فأن قطر أيضا تبذل جهودا جادة في هذا الصدد. وأشار فيدان أيضا إلى أن قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان قد حققت تقدما ملحوظا على مر السنين في منطقة الخليج، حيث أنشأت دولا ومدنا قوية ذات معايير عالمية من خلال تطوير الخدمات الأساسية. وأضاف فيدان أن الصراع الأمريكي الإيراني يؤثر على الاقتصاد الإقليمي، وأن خطر امتداد هذا الصراع قد يؤدي إلى مزيد من المشاكل في المنطقة. كما أشار وزير الخارجية فيدان إلى أن الهجمات الحالية تستهدف البنية التحتية، مؤكدا: نتمنى التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن. وكما تعلمون، تم إبرام مذكرة تفاهم بواسطة باكستان وبمساهمات كبيرة من قطر وتركيا، لكننا تراجعنا عنها لاحقا، ومن الضروري العودة إليها. وفي إشارة إلى الاجتماعات التي عقدها خلال زيارته لقطر، ذكر فيدان أنه تم مناقشة هذه القضايا، وأضاف: يسرني أن أرى أن قطر تبذل قصارى جهدها مجدداً لحل هذه الأزمة باستخدام جميع الوسائل والقنوات البناءة، كما نأمل أن نتلقى أخباراً سارة في الأيام المقبلة، وتركيا أيضاً على تنسيق وثيق مع قطر في هذا الشأن. إن أمن قطر وسلامها فضلاً عن أمن المنطقة واستقرارها أمور تهم تركيا أيضاً، لذلك سنواصل العمل مع دول الخليج ودول العالم الإسلامي الأخرى في هذه القضية، كما نفعل في العديد من القضايا الأخرى. أعلنت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية كامفيدان أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني الصفدي، وذكرت المصادر ذاتها بأن فيدان ناقش الوضع الأمني في المنطقة. وفقا لبيان نشر على موقع قيادة خفر السواحل، رصدت فرق خفر السواحل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة سيفر حصار التابعة لمدينة إزمير. وكان على متن القارب المطاطي الذي أوقفه زورق تابع لخفر السواحل 40 مهاجرا غير شرعي بينهم 17 طفلا تم إنزالهم إلى الشاطئ. وبعد تلقي معلومات عن مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء تشمة، تم إرسال زورق تابع لخفر السواحل إلى المنطقة، وتم إلقاء القبض على 40 مهاجرا غير شرعي بعد إيقاف القارب المطاطي. وسلم المهاجرون غير الشرعيون إلى مديرية إدارة الهجرة بالمحافظة بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وفي المنطقة نفسها، وبعد تلقي معلومات تفيد بأن قاربا على متنه 7 أشخاص ينجرف بسبب عطل في المحرك ويطلب المساعدة، تم إرسال زورق تابع لخفر السواحل إلى المنطقة، وبفضل جهود الفرق تم إنقاذ 7 أشخاص وتم سحب القارب إلى ميناء تشمالت. أفادت وزارة الخارجية بأنه يتم الاحتفال بالذكرى 52 لعملية السلام القبرصية بكل فخر، مشيرة إلى أن تركيا ستواصل في المستقبل أيضا حماية مصالح الجمهورية التركية القبرصية الشمالية والعمل بكل قوتها من أجل الاعتراف بالمساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي الذي يمثل الحق المتأصل للقبرصة الأتراك. إذ نشرت الوزارة مشاركة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إن سوشيال بشأن الذكرى 52 لعملية السلام القبرصية، وجاء في المشاركة العبارات التالية: نحتفل بكل فخر بالذكرى 52 لعملية السلام القبرصية التي توجت نضال الشعب القبرصي التركي من أجل الحرية. قبل 52 عاما تماما تحركت تركيا في إطار حقوقها والتزاماتها الناشئة عن معاهدة الضمان لعام 1960 لتضمن سلامة أرواح القبرصة الأتراك وتكفل وجودهم في الجزيرة. وأكدت المشاركة أن الشعب القبرصي التركي يعيش اليوم مرفوع الرأس في ظل الطمأنينة والأمان تحت مظلة الجمهورية التركية القبرصية الشمالية وتحت رايتها التي ترفرف بحرية، متضامنة الآتي: إن الوطن الأم والدولة الضامنة تركيا ستواصل اليوم وفي المستقبل كما كانت بالأمس حماية مصالح الجمهورية التركية القبرصية الشمالية والعمل بكل قوتها من أجل الاعتراف بالمساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي الذي يمثل حقا متأصلا للقبرصة الأتراك، ونستذكر بالرحمة جنودنا.

ومجاهدين الذين أرسوا السلام في قبرص وارتقوا إلى مرتبة الشهادة دون تردد في سبيل قضيتنا الوطنية ونعرب عن امتناننا لفرساننا البواسل. ذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة الكويتية بأن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات الطائرات المسيرة التي أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الكويتية. وأضاف البيان أن أصوات الانفجارات التي سمعت في البلاد كانت نتيجة تدخل أنظمة الدفاع الجوي ردا على هذه الهجمات. هذا وحث البيان المواطنين والمقيمين في البلاد على الالتزام بتوجيهات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلن عن إتمام موجات الضربات التاسعة التي بدأها الجيش الأمريكي بهدف إضعاف القدرة الهجومية لإيران في مضيق هرمز، إذ أصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الهجوم الأخير على إيران. وذكر البيان أنه تم الانتهاء من موجة الضربات الجوية التاسعة والتي تهدف إلى إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين المارين عبر مضيق هرمز. وأشار البيان إلى أنه سيتم الاستمرار في إضعاف القدرة العسكرية لإيران، مؤكدا أن قوات القيادة المركزية الأمريكية على أهبة الاستعداد لأداء مهامها في المنطقة. وأوضح البيان أنه في الليلة التاسعة من الهجمات الأمريكية تم استهداف مراكز القيادة العسكرية الإيرانية وشبكات الاتصالات ومنشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي والقوات البحرية وقواعد الصواريخ والطائرات المسيرة. وأعلنت حاكمية محافظة أذربيجان الشرقية أن الولايات المتحدة استهدفت شرق مدينة تبريز في الساعة 2:35 بالتوقيت المحلي، وأسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد. أما مركز إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية فقد أفاد بأن الولايات المتحدة شنت هجوما صاروخيا على مدينة رومية خلال ساعات الليل، مشيرا إلى وجود جرحى جراء الهجوم. ومن جهة أخرى كانت مدينة بوشهر الواقعة في جنوبي البلاد هدفا للهجمات أيضا، وأعلنت حاكمية محافظة بوشهر أن الولايات المتحدة شنت هجوما صاروخيا على مدينة بوشهر ليلا، وأن جهود تقييم الأضرار مستمرة في المواقع المستهدفة. أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي بشأن الهجوم الأمريكي على موقع المحطة النووية التي يتواصل بناؤها في منطقة دارخوين التابعة لمحافظة خوزستان الجنوبي غربي إيران، قائلا إن استهداف الولايات المتحدة لمحطة دارخوين للطاقة النووية وهي في مرحلة البناء يعد هجوما خطيرا يستهدف البنية التحتية السلمية لإيران. وأبدى نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي رد فعل تجاه الهجوم الأمريكي الذي استهدف محطة دارخوين النووية. وأشار غريب آبادي إلى أن بلاده تدين الهجمات التي استهدفت محطة دارخوين النووية، متضمنا في تصريحاته العبارات التالية: إن استهداف الولايات المتحدة لمحطة دارخوين للطاقة النووية وهي في مرحلة البناء يعد هجوما خطيرا يستهدف البنية التحتية السلمية لإيران، والولايات المتحدة مسؤولة عن جميع العواقب التي ستنشأ عن زيادة عدم الاستقرار. وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت أن الولايات المتحدة نفذت هجوما على موقع المحطة النووية التي يتواصل بناؤها في منطقة دارخوين التابعة لمحافظة خوزستان جنوبي غربي البلاد. وكان قد بدأ في بناء محطة الطاقة النووية بقدرة 300 ميجاوات في منطقة دارخوين في ديسمبر 2022. ويذكر أن بناء المحطة التي ستعمل بنظام مفاعل الماء المضغوط سيستغرق نحو 8 سنوات وسيكلف 2 مليار دولار. لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 32 آخرون في زلزال بلغت قوته 5.5 درجة ضرب مدينة سيكايا في بيرو. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 2 كيلومتر جنوبي غرب مدينة سيكايا في بيرو وبلغت قوته 5.5 درجة. وأفادت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. وفي منطقة خنين لحقت أضرار بالبنية التحتية لأحد المرافق الصحية، كما تم رصد أضرار في مستشفى

الكارمن الإقليمي للنساء والأطفال، وأفيد بوقوع تصدعات في وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى. وأعلنت اللجنة الوطنية لعمليات الطوارئ عن انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المقاطعات المتضررة من الهزة الأرضية عقب وقوع الزلزال، كما شعر بالزلزال في العاصمة ليما بالإضافة إلى مدينة هوانكياو. وأفاد العديد من مواطني بيرو في منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بهزة عنيفة، وأشير إلى إخلاء بعض الأشخاص من المنازل والمباني كإجراء احترازي. وفي بيان صادر عن المعهد الوطني للدفاع المدني، أعلن عن ارتفاع عدد الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال إلى 6 أشخاص، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 32 شخصاً. وأوضح البيان إن المنازل والمرافق الصحية وخطوط نقل الكهرباء والبنية التحتية السياحية في مقاطعة تشونغوس باخو قد تضررت أيضاً جراء الزلزال. تتزايد حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو حزيران بقوة 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر. وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز بتصريحات حول الزلزالين عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفاد أن عدد القتلى ارتفع إلى 5208 وعدد الجرحى إلى 16740 جريحا. وأشار إلى أن عدد قتلى الكارثة الطبيعية ارتفع ب 89 قتيلا ليصل إلى 5208 أشخاص. وذكر أن 23820 شخصا يقيمون في 107 مراكز إيواء مؤقتة، وأن المساعدات قدمت حتى الآن إلى 128324 أسرة. وبحسب تقارير وسائل الإعلام الوطنية، فقد سجل ما مجموعه 1388 هزة ارتدادية في المنطقة منذ وقوع الزلزالين. توج المنتخب الإسباني بلقب بطل كأس العالم بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0 بهدف أحرزه في الأشواط الإضافية خلال المباراة النهائية التي جمعت بينهما. وفي المواجهة التي احتضنها ملعب نيوجيرسي وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، أحرز فيران توريس هدف الفوز الغالي لإسبانيا في الدقيقة 106 ليهدي بلاده كأس العالم، وبذلك حققت إسبانيا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد لقبها الأول عام 2010. بدأت المباراة بحذر متبادل من كلا الطرفين، وهدرت إسبانيا أخطر فرص الشوط الأول في الدقيقة 5 عبر اللاعب يامال الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة من الجانب الأيمن للحد، لكن الحارس أبعدها إلى ركلة ركنية. وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول لم تطرق إسبانيا الشباك أيضا، في حين عجزت الأرجنتين عن تسديد أي كرة دقيقة نحو المرمى في هذا الشوط. وفي الشوط الثاني واصلت إسبانيا سيطرتها على مجريات اللعب، وحاولت جاهدة تهديد المرمى عبر هجمات طورتها من الأجنحة، إلا أن مساعيها لم تثمر خلال الدقائق 90 الأولى ليتجه اللقاء إلى الأشواط الإضافية. وشهدت الدقيقة 90+3 طرد لاعب الأرجنتين إنزو فرنانديز بالبطاقة الحمراء، لتخوض الأرجنتين الأشواط الإضافية ب10 لاعبين. وفي الدقيقة 106 من الوقت الإضافي وفي هجمة إسبانية انطلقت من الجانب الأيمن، أرسل نيكو ويليامز عرضية إلى القائم البعيد برأسه فمررها إلى فيران توريس الذي سددها بقوة لتسكن الشباك بنتيجة 1-0. ولم تشهد الدقائق المتبقية أي أهداف أخرى لينتهي اللقاء بفوز إسبانيا وتتويجها بكأس العالم. النبوء الأخير في النشرة: قبل فوز إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 بفرحة عارمة في قطاع غزة الواقع تحت ظلال الهجمات، واحتشدت أهالي غزة الذين حرمهم انقطاع الكهرباء والإنترنت من متابعة اللقاء في منازلهم أمام شاشات عملاقة نصبت في الميادين ليرحبوا بالتصفيق بهذا الانتصار لإسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية وللنجم الصاعد لامين يامال. وقد استقبل الفلسطينيون في قطاع غزة بفرحة كبيرة تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم بعد فوزها على الأرجنتين بهدف نظيف في المباراة النهائية.
وتجمع عدد كبير من الفلسطينيين الذين تعذر عليهم متابعة المباراة في بيوتهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت حول شاشات عرض نصبت في المقاهي والشوارع والميادين لمشاهدة الموقع النهائي. وبعد متابعة حثيثة ومثيرة للمباراة بين إسبانيا والأرجنتين، احتفل الغزيون بتتويج إسبانيا بالبطولة وسط هتافات وتصفيق حار فور إطلاق صافرة النهاية. من ناحية أخرى، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء الإسرائيليين دعمهم للأرجنتين في المباراة النهائية، وذلك ردا على إسبانيا التي عربت عن اعتراضها على الهجمات الإسرائيلية على غزة. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

عملية السلام في قبرص. تميزت قبرص بتركيبة ثنائية المجتمع والدين خلال الاستعمار البريطاني، وبدءا من عام 1931 رغب القبارصة الروم في الاتحاد مع اليونان بالتزامن مع مساعي الاستقلال عن بريطانيا. وبحلول عام 1974 نفذت تركيا بصفتها دولة ضامنة في الجزيرة وفقا للاتفاقيات الدولية عملية إنزال عسكري لحماية السكان الأتراك من الهجمات، وقد نجح الجيش التركي في تحرير نحو نصف الجزيرة. تتواصل اليوم مساعي توحيد الشطرين في الجزيرة ذات المجتمعين، وسنواصل وقوفنا إلى جانب القبارصة الأتراك الذين ضمن أمنهم وبقائهم على الجزيرة بفضل عملية السلام القبرصية.

0: من يد إلى قلب.
1: العمارات، المطابخ الخيرية العامة، مائدة الجميع. ما الذي يجعل المدينة عامرة ومزدهرة؟ هل هي قلاعها الحجرية أم مآذنها الآخذة في السمو نحو السماء؟ في العمارة العريقة لمدن الأناضول كان وجود بناء بعينه يمثل ضمير تلك المدينة، فإذا كانت مدخنة ذلك البناء تلفظ دخانها، فاعلم أن أحداً في تلك المدينة لا يبيت جائعاً، وإذا كان بابه مفتوحاً فلا يبقى مسافر في الطريق غريباً. واليوم نتحدث عن أعظم معجزة مائدة في تاريخ البشرية، تلك القلاع المرصعة بالرحمة حيث لا يسأل أحد فيها من أنت، وتترك الرتب والمناصب عند الباب، ويكفي المرء فيها فقط أن يكون إنساناً. إنها العمارات، المطابخ الخيرية العامة. لن نكتشف اليوم مجرد مطبخ، بل سنكتشف عقداً اجتماعياً يمتزج برائحة الخبز الزكية. فإذا كنتم مستعدين فتفضلوا إلى المائدة الكبرى لحضارة يتصاعد بخار دفئها، حضارة تشبع كلما شاركت الآخرين. تأتي كلمة العمارات في أصلها اللغوي من جذر العمارة، أي جعل المكان عامراً ومزدهراً، وتسميتها هذه لم تكن وردة الصدفة. في المعتقدات القديمة لم يكن تطوير مكان ما يقتصر على مجرد تشييد المباني فيه فحسب، بل كان يعني جعله مكاناً صالحاً للعيش ومبهجاً ومشبعاً، حيث كان من الضروري إن الناس شبعى وقلوبهم مرتاحة. وفي النسيج العمراني للمدن العثمانية كانت العمارات تقع عادة في قلب مجمع، أي المجمع الاجتماعي الضخم. فبينما كان المسجد يمثل الروح والمدرسة تمثل العقل، كانت العمارة تمثل الجسد، وهكذا كانت المدينة تتنفس بالبركة والخير اللذين ينبعثان من هذه المطابخ الكبرى. لقد انتشرت آلاف العمارات، أي المطابخ الخيرية العامة، في كل ركن من أركان الإمبراطورية العثمانية، من أدرنة إلى القدس ومن بورصة إلى سراييفو. وكانت هذه المطابخ أبعد بكثير من كونها مجرد منظمات إغاثية، بل كانت تمثل نظام الضمان الاجتماعي للدولة. ففي كل صباح وقبل بزوغ الفجر كانت القدور الضخمة تبدأ بالغليان، ليصبح الحساء المتصاعد منه البخار أمناً لفقراء المدينة وطلبتها وعابري السبيل فيها. حسناً، كيف كانت تدور عجلة هذا النظام الهائل؟ ومن أموال من كانت تغطى تكاليف هذه الوجبات التي تكفي لآلاف الأشخاص؟ الجواب كان يكمن في ذلك النظام الأبدي، الوقف. لقد كانت هذه المنظومة عجلة ضخمة، لدرجة أن الملح الموجود في الحساء كان يأتي من بحيرة وقفية تبعد كيلومترات، وحطبها من غابة وقفية، وأرزها من مزرعة وقفية نائية. كانت الطبيعة والإنسان يعملان معاً كيد خفية لإعداد مائدة شخص آخر. لقد كانت دورة هائلة يغذي فيها الإحسان نفسه، وتتحول فيها الملكية إلى خدمة.

إن الميزة الأكثر إبهاراً في العمارات هي مبدأ المساواة على المائدة الذي تقدمه، فكل ضيف يدخل من الباب كان يعد ضيف الله، وعلى مائدة واحدة تجد طالب علم يدرس في المدرسة في طرف وفي الطرف الآخر فقير من فقراء الأزقة، وتجد صاحب قافلة جاء متعباً من ديار بعيدة، وإلى جانبه درويش لا مأوى له. كلهم كانوا يغمسون ملاعقهم في إناء واحد يخرج من القدر نفسه. وتعتبر سجلات قوائم الطعام في الحجج الوقفية وثائق وشواهد على هذا اللطف. فعلى سبيل المثال، في ذلك المطبخ الخيري العملاق الذي أنشاه السلطان محمد الفاتح باسمه في إسطنبول، كان يقدم صباحاً حساء العدس أو الأرز، وفي المساء أكلة القمح، أما ليالي الجمعة فكانت تتحول إلى مأدبة احتفالية، حيث كان يوضع على الموائد لحم الضأن والأرز وحلوى الزردة المحلى بالعسل. ولكن المسألة الأساسية هنا لم تكن مجرد سد الجوع، بل عدم جرح الروح والوجدان. إن العمارات أو المطابخ الخيرية العامة هي اسم الأناقة والظرافة التي تكون درعاً لكرامة الإنسان أثناء إشباع جوعه. لا شك أن أعظم العمارات وأكثرها مهابة كانت ترتفع داخل المجمعات الكبرى. تخيلوا عمارات السليمانية، ذلك البناء العملاق الذي كان يشبع فيه أكثر من 1000 شخص يومياً، وحيث كان يعد اليوم الذي لا تتصاعد فيه الأدخنة من مداخنه الضخمة علامة من علامات الساعة. أو تخيلوا عمارات نيلوفار خاتون في بورصة، تلك المائدة التي أسست بعطف امرأة ورعايتها ظلت لقرون ملاذا للمسافرين والغرباء. وكلما تصفحنا أوراق التاريخ نرى أن هذه المطابخ لم تكن مجرد نقاط لتوزيع الطعام، بل كانت صروحا شاهقة للضيافة والترحيب. فكروا في عمارات خاسكي سلطان في القدس، هذا البناء الضخم الذي شيدته هرم سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني، لم يكن يقتصر على تقديم الطعام فحسب، بل كان يوفر العلف لخيول المسافرين القادمين ويؤمن الأدوية للضيوف الذين يمرضون. لقد كان الآلاف الأشخاص يشبعون يوميا في هذه المطابخ الخيرية، وكان ذلك يتم بنظام دقيق ومحكم لدرجة أن مخازن العمارات كانت تحتوي دائما على استعدادات حتى للاحتياجات الخارجة عن موسمها. لقد كانت العمارات مرفأ الأمان للمدينة، فإذا كان هناك دخان يتصاعد كان الناس يؤمنون بوجود العدالة في تلك المدينة. ربما كان الملح في حساء العمارة يأتي من بحيرة وقفية في قونيا، والحطب من غابة وقفية في بولو. كانت الجغرافيا بأكملها تعمل كيد خفي استنفرت لإطعام بعضها البعض. هذه القدور الضخمة التي ظلت مداخنها تلفظ الدخان لقرون طويلة بدأت تبرد تدريجياً في الفترات التي اهتزت فيها الإمبراطورية، ولكن روح إعداد المائدة تلك لم تمح قط من الجينات الوراثية لهذه الأرض. ومع مرور الوقت حلت المحلات والمطابخ الحديثة ومطابخ البلديات وخيام رمضان والخبز المعلق المستمر حتى اليوم محل تلك العمارات والمطابخ الخيرية القديمة. تغير الشكل وتحدثت الأبنية، لكن الفلسفة الأساسية ظلت باقية وثابتة: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. واليوم الوريث الأكثر ملموسية لهذا العمارات هي المطابخ الخيرية الحديثة التي تديرها البلديات ومنظمات المجتمع المدني. فلم يعد الطعام يوزع في مبنى واحد فحسب، بل بات يصل عبر عربات الضيافة المتنقلة إلى أبواب الجامعات وأمام المستشفيات وإلى العاملين في

0: شوارع في ليالي الشتاء القارسة. إن مبدأ العمارة الشهير القائم على عدم إعادة أي شخص خائبا لا يزال حيا، وتلك الأناقة التي أوصى بها الفاتح في وقفيته بنقل الطعام في أوان مغلقة وسرا تتجسد اليوم في علب الطعام الساخنة التي توصل إلى البيوت وفي بطاقات المساعدات المجهولة الاسم. لقد علمتنا العمارات أننا إذا تقاسمنا شبعنا، وإذا تفرقنا فنينا. إن المطابخ الخيرية الحديثة اليوم وموائد الإفطار الضخمة التي تقام في أشهر رمضان لتتسع لآلاف الأشخاص، وتلك الأيادي الخفية التي تمتد إلى بيوت الطلبة كلها بلا استثناء، هي الدخان الأخير المتصاعد من مدخنة تلك العمارة القديمة العتيقة. في هذه الموائد لم تشبع البطون فحسب، بل شبعت الإنسانية أيضاً، وكل لقمة يتم تقاسمها هي بمثابة غرزة تخاط في حياة شخص آخر، وتلك الغرزة هي الرابط الأقوى الذي يحافظ على تماسك المجتمع معا. إن العمارات هي ميراث الماضي وضمير الحاضر وأمل المستقبل، وكل لقمة يتم تقاسمها لن تغذي مجرد معدة، بل ستستمر في تغذية ذلك الرابط الخفي والمقدس الذي يحافظ على تماسك المجتمع معا. إن العمارات التي كانت مائدة للجميع أورثتنا مطبخ الرحمة والشفقة، وربما لم تعد تلك القدور الكبيرة تغلي في أماكنها اليوم، ولكن تلك الروح قد تغلغلت وصارت في كل طعام ساخن يمتد إلى محتاج. في الحلقة القادمة سنتحدث عن الإحسان في أكثر أحواله صمتا وغموضا وربما أكثرها أناقة، تلك النقاط العجازية حيث لا يرى أحدا أحد، وحيث يترك المال بصمت، حجر الصدقة والخبز المعلق. نلتقي في روعة الخير الصامت، فابقوا على طريق الخير وعلى مائدة الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، تحياتنا من الحلقة الجديدة من برنامجنا. في هذه الحلقة نواصل رحلتنا في مناصرة التي لم تترك بصمتها كمدينة فحسب بل كمدرسة أيضا بفضل هويتها التاريخية. نزور ثانوية مناصرة العسكرية، إحدى مراكز التنوير في تلك الحقبة، وهي مؤسسة تعليمية تركت بصمات عميقة في التاريخ التركي. ثانوية مناصر العسكرية هي أهم مؤسسة تعليمية في مناصر. إنها ليست مجرد مدرسة، بل هي مكان مقدس تنمو فيه آفاق الفكر وروح القيادة وحب الوطن. هذه المدرسة التي تجمع شبابا من مناطق جغرافية واسعة تحت سقف واحد، كانت المكان الذي نشأ فيه جيل غير مجرى التاريخ. دعونا نسمع معا وقع خطوات الأقدام على الجدران الحجرية لهذا المبنى الهادئ والقوي. تحتل ثانوية مناصر العسكرية، وهي أهم مؤسسة تعليمية في مناصر، مكانة خاصة في التاريخ التركي. هذه المدرسة التي كانت مدرسة ليلية لم تستقبل طلابا من مناصر فحسب، بل استقبلت أيضا طلاب المدارس العسكرية الإعدادية القادمين من سالونيك وشكودرا وسكوبي ويوانيا. استمر ثانوية مناصر العسكرية في نشاطها حتى عام 1909، وتلقى فيها تعليمه عددا من العسكريين ورجال الدولة، ومنهم مصطفى كمال أتاتورك وأنور باشا وعلي فتحي أوكيار وكاظم أزالب وأحمد عزت فورغاتش وحافظ حقي باشا وجعفر باشا ورسن لينيازي ونوري جونكر. جاء مصطفى كمال أتاتورك إلى مناصر في عام 1896 للدراسة في المدرسة العسكرية الثانوية، بعد أن أنهى دراسته في مدرسة سالونيك العسكرية الإعدادية بنجاح. تقدم لامتحانات مدرسة مناصر العسكرية الثانوية ونجح فيها، وهكذا غادر مصطفى كمال مسقط رأسه سالونيك لأول مرة وجاء إلى مدينة مناصر. ومنذ آذار مارس عام 1896 واصل مصطفى كمال تعليمه في مناصر، حيث بدأت تتشكل أسس فكره. لعبت التطورات السياسية والعسكرية التي حدثت في مقدونيا والمناطق المحيطة بها في تلك الفترة دورا مهما في تطور شخصيته. الفترة التي قضاها أتاتورك في مناصر أرست أسس تشكيل وعيه الفكري الكوزموبوليتاني، وفتحت له آفاقا جديدة. بعد أن أكمل دراسته في مدرسة مناصر العسكرية الثانوية بنجاح في الفترة ما بين 1896 و1899، واصل تعليمه في مدرسة الحرب في اسطنبول. هناك جانب رومانسي في سنوات أتاتورك في مناصر. في عام 1896 التقى الشاب مصطفى كمال الطالب في الأكاديمية العسكرية بالجميلة إليني كارينتي في مانستر، ووقع الاثنان في الحب. كان مصطفى كمال الشاب الذي يبلغ من العمر 15 عاما فقط يتجول في شارع شيروك عندما كان يخرج من المدرسة الداخلية التي كان يدرس فيها. وفي إحدى هذه الجولات لاحظ ابنة التاجر الثري إفتين كارينتا الجميلة إليني على شرفة منزلها. نشأ بينهما حب قوي، لكنهما لم يتمكنا من الارتباط بسبب اختلاف ديانتهما، أحدهما مسلم والأخرى مسيحية. وبسبب بعض الاختلافات الاجتماعية التي دفعت عائلتيهما إلى معارضة هذه العلاقة، قام والد إليني بحبس ابنته في المنزل، ثم اشترى منزلا في فلورينا وأسكنها فيه. تعد الرسالة التي كتبتها إليني إلى أتاتورك من أكثر الوثائق المؤثرة التي توثق هذه القصة العاطفية. تحتوي الرسالة على سطور تعبر عن مشاعر إليني التي أمضت كل حياتها مع الرجل الذي أحبته. لم تتزوج إليني قط، وتوفيت في فلورينا عن عمر 80 عاما. كان المبنى في عهده مدرسة عسكرية تابعة للدير، ولكن بعد خروجه من الإدارة العثمانية نتيجة حروب البلقان خضع لعمليات ترميم مختلفة، ثم تم تحويله إلى متحف بفضل مبادرات الجمهورية التركية ومساهمات جمهورية مقدونيا. يتميز المبنى بالسمات المعمارية العسكرية العثمانية التقليدية، ويتكون من ثلاثة أقسام: غرفة مصطفى كمال أتاتورك التذكارية ومتحف الآثار وغرفة منزل المدينة في القرنين التاسع عشر والعشرين.
تم إنشاء غرفة مصطفى كمال أتاتورك التذكارية لأول مرة في عام 1994، ثم تم توسيعها وافتتاحها في عام 1998 رئيس جمهورية مقدونيا آنذاك كيرو جليجروف ورئيس الجمهورية التركي سليمان ديميرال. ويعد قسم خاص في الطابق الثاني من مدرسة مانستر الإعدادية العسكرية مساحة قيمة مخصصة لذكرى مصطفى كمال أتاتورك. في غرفة الذكريات هذه يتم عرض تمثال شمعي لأتاتورك ومقتنياته الشخصية والعديد من الوثائق المتعلقة بحياته بعناية فائقة. يمكن للزوار هنا الحصول على معلومات عن الحروب التي شارك فيها أتاتورك والثورات التي قام بها وأقواله المأثورة، كما يمكنهم الاطلاع على الكتب والكتيبات والمجلات التي نشرت عنه بلغة مختلفة. أخيرا في عام 2014 تم إعادة افتتاح مبنى المدرسة العسكرية العثمانية وغرفة ذكرى أتاتورك في مدينة مانستر بعد أن قامت وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا بترميمهما وتجهيزهما. كما يمكن مشاهدة الفيلم الوثائقي القصير الذي أعدته رئاسة الأركان العامة بعنوان اسم الشمس مصطفى كمال والذي يتناول حياة أتاتورك. مانستر التي تلقى فيها مصطفى كمال أتاتورك تعليمه وتنفس أجواءها وأثرت بشكل كبير في تشكيل رؤيته للعالم، ألهمت الشاب مصطفى كمال بفضل نسيجها الذي يحتضن الاختلافات ويغذيها، وعطته حبين كبيرين، أحدهما حب الوطن والآخر حبه لفريقه.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيعة لا جوردو، ومن الهندسة الإذاعية الزميل رجب أزدم، أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 20 يوليو 2026، المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومع علم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى السنوية لعملية السلام في الجمهورية التركية القبرصية الشمالية أنهم لن يتخلوا أبدا عن الشعب القبرصي التركي في نضاله العادل، إذ أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان ببيان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى السنوية لعملية السلام في قبرص، وأفاد قائلا: في الذكرى 52 لعملية السلام في قبرص أستذكر شهدائنا الأبطال بالرحمة وأحيي قدامى المحاربين بامتنان، كما أهنئ الشعب القبرصي

التركية بمناسبة يوم السلام والحرية المصادف 20 من يوليو تموز من صميم قلبي، وأبعث بتحياتي إلى إخواني وأخواتي القبارس الأتراك. وبصفتنا الوطن الأم والدولة الضامنة، أؤكد من جديد بأننا لن نتخلى أبدا عن الشعب القبرصي التركي في نضاله العادل. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان مقابلة مع تلفزيون قطر خلال زيارته لقطر، وأشار فيدان خلال اللقاء إلى أن قطر وتركيا دولتان تربطهما علاقات تاريخية متينة، موضحا أن أسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وضعت في عهد المغفور له أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وبالمناسبة قدم فيدان تعازيه للشعب القطري ودعا الله أن يتغمد الفقيد الشيخ حمد بواسع رحمته قائلا: لقد كان حقا قائدا ذا رؤية ثاقبة ليس لقطر فحسب بل للعالم الإسلامي والعالم أجمع، وقدم إسهامات قيمة وبناءة، واليوم تستفيد منطقتنا والعالم أجمع من هذه الإسهامات ومن إنجازاته. وصرح فيدان بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد لعب دورا بناء في جميع الشؤون المنطقة منذ توليه منصبه في عام 2013، وأنه لم يكتفي برفع مستوى العلاقات بين تركيا وقطر إلى مستوى عال فحسب، بل وضع أيضا الأساس للتعاون في حل المشاكل الإقليمية. شهدت العلاقات التركية المصرية تحولا ملحوظا مؤخرا، إذ يجري البلدان مناورات مشتركة ويوقعان اتفاقيات تعاون دفاعي وتعقد وفود رفيعة المستوى اجتماعات دورية. وبإضافة خارطة الطريق المحتملة في المناطق البحرية، يبدو من الممكن أن تفضي هذه العملية إلى واقع جديد، وتتخذ خطوات لإعادة العلاقات بين تركيا ومصر إلى مستويات استراتيجية. فبعد سنوات من التوتر، تتم مناقشة التقدم الذي أحرزه البلدان اللذان وضعا خارطة طريق جديدة في مجالات مثل الصناعات الدفاعية والطاقة والسياحة وتداعياته في مجالات أخرى أيضاً. ولا شك أن زيارة وزير الدفاع المصري الأخيرة إلى أنقرة وتوقيع خطاب النوايا للتعاون الدفاعي التركي المصري في هذا السياق أمور بالغة الأهمية، إلا أن قراءة هذا التوقيع وحده قد لا تتيح لنا رؤية الصورة الكاملة. إن إجراء البلدين مناورات جوية شاملة بعد انقطاع دام 20 عاما، والمناورات الثلاثية بين تركيا ومصر وأذربيجان، وتزايد حضور الصناعات الدفاعية التركية في مصر، كلها عناصر مهمة في هذه الصورة. إلى جانب ذلك، لا بد من إضافة تفاصيل أخرى مثل التقارير المتكررة في وسائل الإعلام الدولية التي تفيد بأن مصر ترغب في ضم مقاتلة كان التركية إلى ترسانتها، والإنتاج المشترك لمنصات الصناعات الدفاعية بين تركيا ومصر، وتوقعات تصدير منتجات استراتيجية من تركيا في المستقبل القريب. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انتخاب خليل الحية رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة. وكانت الحركة قد أعلنت منتصف مايو أيار الماضي عن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا ليحيى السنوار الذي استشهد في أكتوبر تشرين الأول 2024. وأكدت الحركة في بيان حينها أن الانتخابات لم تحسم من الجولة الأولى، وبناء عليه ستجرى جولة ثانية في وقت لاحق وفق لوائح الحركة وأنظمتها. هذا وأثر اختيار رئيس المكتب السياسي السابق إسماعيل هنية في يوليو تموز 2024، تولى يحيى السنوار رئاسة الحركة إلى حين استشهاده في اشتباك مع قوة إسرائيلية في مدينة رفح في قطاع غزة. صرح إسماعيل بقاي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ورئيس وفد التفاوض قائلا: المفاوضات مع الولايات المتحدة ممكنة إذا روعيت مصالحنا الوطنية. جاء ذلك في معرض رد بقاي على أسئلة الصحفيين في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإيرانية طهران. وأوضح بقاي أن الدول الوسيطة قد نقلت بعض الرسائل إلى إيران قائلا: المفاوضات مع الولايات المتحدة ممكنة إذا رعيت مصالحنا الوطنية، وأن معضلة التفاوض أو الحرب الدبلوماسية أو الحرب لا تصب في مصلحة بلادنا، وأن إيران تحمي مصالحها أحيانا بالوسائل الدفاعية وأحيانا بالدبلوماسية. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المسؤول الإيراني بقاي أن سيادة إيران على المضيق غير قابلة للتفاوض، مضيفا:
نحن عازمون على ترسيخ سيادتنا على مضيق هرمز من خلال الإجراءات التي اتخذناها، ويجب ألا نسمح باستخدام مضيق هرمز لتهديد الأمن القومي الإيراني. كما أكد بقاي أن بنود الاتفاقية الموقعة بين إيران والولايات المتحدة غير قابلة للتأويل، وأنه لا يوجد أي مبرر للولايات المتحدة للتنصل من التزاماتها، مضيفا أنهم سبق أن صرحوا بأنه في حال إخفاق الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها فإن إيران لن تفي بالتزاماتها أيضا. وفي إشارة إلى زيارة وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني إلى باكستان، قال بقاي أن الاجتماعات التي ستقتصر على مسؤولين من كلا البلدين ستتناول قضايا تتعلق بمسؤوليات الوزارات المعنية. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور مسار غير آمن في مضيق هرمز. وأصدر الحرس الثوري بيانا بشأن الحركة عبور السفن في مضيق هرمز، وأشار البيان إلى أن ناقلتي النفط انفجرتا أثناء محاولتهما عبور مسار غير آمن تحت ضغط أمريكي دون تقديم معلومات حول سبب الانفجار. كما حذر البيان من أن أي مسار آخر غير ذلك الذي حددته إيران لن يكون آمنا لعبور السفن. لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم في الهند جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات والصواعق الناجمة عن هطول أمطار غزيرة. وتسببت الأمطار الموسمية الجنوبية الغربية في تعطيل الحياة اليومية في الهند، وأفاد مسؤولون بمصرع 11 شخصا على الأقل وفقدان آخرين أثر انهيارات أرضية وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في ولاية جامو وكشمير. وفي سياق متصل أشار المسؤولون إلى وفاة شخصين جراء صواعق وإغلاق العديد من الطرق أمام حركة المرور في ولاية أوتارخاند، كما ذكروا أن 3 أشخاص لقوا حتفهم في فيضانات بولاية ناغلاند حيث تضررت منازل عديدة وعلق بعض الأفراد تحت الأنقاض. وأكد المسؤولون أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: استقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسميا من منصبه بعد تقديم استقالته إلى الملك تشارلز الثالث ملك إنجلترا، وجاء في بيان خطي صادر عن قصر باكنغهام ما يلي: استقبل الملك تشارلز الثالث السيد كير ستارمر هذا الصباح وقدم استقالته من منصبه من منصبي رئيس الوزراء ووزير الخزانة الأول، وأن الملك تشارلز الثالث وافق على الاستقالة. هذا وقد أدلى ستارمر الذي استقبل بالتصفيق من قبل بعض أعضاء مجلس الوزراء والمؤيدين في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت بتصريح للصحفيين قبل تقديم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث. وقال ستارمر: سأزور جلالة الملك قريبا لتقديم استقالتي وإنهاء ولايتي رسميا كرئيس للوزراء، لقد انتهت ولايتي. وأكد ستارمر الذي قال إنه أعاد أحياء حزب العمال بعد هزيمته في عام 2019 أن الحزب سيحقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة لعام 2024. كما صرح ستارمر قائلا: منذ ذلك اليوم كان شرفا عظيما لي أن أخدم هذا البلد العظيم وأنتم هذا البلد العظيم رئيسا للوزراء. أؤمن إيمانا راسخا بأن بريطانيا اليوم أقوى وأكثر عدلا مما كانت عليه قبل عامين. توج المنتخب الإسباني بلقب بطل كأس العالم بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 1-0 بهدف أحرزه في الأشواط الإضافية خلال المباراة النهائية التي جمعت بينهما، وفي المواجهة التي احتضنها ملعب نيوجيرسي وانتهى وقتها لأصلي بالتعادل السلبي، أحرز فيران توريس الهدف الفوز الغالي لإسبانيا في الدقيقة 106 ليهدي بلاده كأس العالم، وبذلك حققت إسبانيا كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد لقبها الأول عام 2010. سجل مطار صبيحة يوكشان الدولي أمس أعلى معدلات يومية على الإطلاق في أعداد المسافرين والرحلات الجوية، حيث استضاف 171,460 مسافراً و915 رحلة، ووفقاً لبيان صادر عن شركة الجهة المشغلة للمطار، استقبل المطار 171,460 مسافرا وشهد تسيير 915 رحلة في 19 من يوليو، ويعد هذا الرقم الأعلى من نوعه في تاريخ المطار فيما يتعلق بالأعداد اليومية للمسافرين والرحلات. النبوء الأخير في النشرة: أثلجت الرياضة التركية صدورنا بالإنجازات التي حققتها في الساحة الدولية في مجالات الألعاب القوى وتنس الطاولة والمصارعة، حيث فرض رياضيون الوطنيون تفوقهم على منصات التتويج وحصدوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في البطولات التي أقيمت في إيطاليا والبرتغال والمجر، إذ حقق الرياضيون الوطنيون نجاحات تاريخية في المنظمات الدولية المنظمة في جميع أنحاء أوروبا، وعادوا إلى تركيا محملين بالميداليات. ففي بطولة أوروبا لألعاب القوى تحت 18 عاما التي أقيمت في مدينة ريتي الإيطالية، فاز الرياضيون الوطنيون بما مجموعه 4 ميداليات بواقع ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتين. وأنهى الرياضيون الوطنيون بطولة أوروبا لتنس الطاولة للأشبال والشباب التي أقيمت في مدينة غوندومار البرتغالية بحصد 3 ميداليات إحداها ذهبية. وفي فئة ومن جهة أخرى، خاض المصارع الوطني كرم كمال منافسات وزن 63 كيلوغراما في المصارعة الرومانية، وذلك ضمن البطولة المؤثرة في التصنيف العالمي والمقامة في العاصمة المجرية بودابست. وتمكن كمال من الإطاحة بمنافسه الروسي زامبولات لوكاييف في الدور النصف النهائي، إلا أنه خسر في المواجهة النهائية أمام الروسي سيرجي إيميلين بنتيجة 5-2 ليحصل على الميدالية الفضية ويثبت مكانته في التصنيف العالمي. إن هذه النجاحات المتتالية التي حققها الرياضيون الوطنيون أثبتت مرة أخرى قوة الرياضة التركية في المنافسة الدولية بفضل النجوم الشباب الناشئين من البنية التحتية. استمعتم إلى نشرة للأنباء، شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير.

عملية السلام في قبرص. تميزت قبرص بتركيبة ثنائية المجتمع والدين خلال الاستعمار البريطاني، وبدءا من عام 1931 رغب القبارصة الروم في الاتحاد مع اليونان بالتزامن مع مساعي الاستقلال عن بريطانيا. وبحلول عام 1974 نفذت تركيا بصفتها دولة ضامنة في الجزيرة وفقا للاتفاقيات الدولية عملية إنزال عسكري لحماية السكان الأتراك من الهجمات، وقد نجح الجيش التركي في تحرير نحو نصف الجزيرة. تتواصل اليوم مساعي توحيد الشطرين في الجزيرة ذات المجتمعين، وسنواصل وقوفنا إلى جانب القبارصة الأتراك الذين ضمن أمنهم وبقائهم على الجزيرة بفضل عملية السلام القبرصية. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذا الفاصل الغنائي، فوقت ممتعاً.

0: من يد إلى قلب.
1: العمارات، المطابخ الخيرية العامة، مائدة الجميع. ما الذي يجعل المدينة عامرة ومزدهرة؟ هل هي قلاعها الحجرية أم مآذنها الآخذة في السمو نحو السماء؟ في العمارة العريقة لمدن الأناضول كان وجود بناء بعينه يمثل ضمير تلك المدينة، فإذا كانت مدخنة ذلك البناء تلفظ دخانها، فاعلم أن أحداً في تلك المدينة لا يبيت جائعاً، وإذا كان بابه مفتوحاً فلا يبقى مسافر في الطريق غريباً. واليوم نتحدث عن أعظم معجزة مائدة في تاريخ البشرية، تلك القلاع المرصعة بالرحمة حيث لا يسأل أحد فيها من أنت، وتترك الرتب والمناصب عند الباب، ويكفي المرء فيها فقط أن يكون إنساناً. إنها العمارات، المطابخ الخيرية العامة. لن نكتشف اليوم مجرد مطبخ، بل سنكتشف عقداً اجتماعياً يمتزج برائحة الخبز الزكية. فإذا كنتم مستعدين فتفضلوا إلى المائدة الكبرى لحضارة يتصاعد بخار دفئها، حضارة تشبع كل ما شاركت الآخرين. تأتي كلمة العمارات في أصلها اللغوي من جذر العمارة، أي جعل المكان عامراً ومزدهراً، وتسميتها هذه لم تكن وليدة الصدفة. في المعتقدات القديمة لم يكن تطوير مكان ما يقتصر على مجرد تشييد المباني فيه فحسب، بل كان

يعني جعله مكانا صالحا للعيش ومبهجا ومشبعا، حيث كان من الضروري إن الناس شبعى وقلوبهم مرتاحة. وفي النسيج العمراني للمدن العثمانية كانت العمارات تقع عادة في قلب مجمع، أي المجمع الاجتماعي الضخم. فبينما كان المسجد يمثل الروح والمدرسة تمثل العقل، كانت العمارة تمثل الجسد. وهكذا كانت المدينة تتنفس بالبركة والخير اللذين ينبعثان من هذه المطابخ الكبرى. لقد انتشرت آلاف العمارات، أي المطابخ الخيرية العامة، في كل ركن من أركان الإمبراطورية العثمانية، من أدرنة إلى القدس ومن بورصة إلى سراييفو. وكانت هذه المطابخ أبعد بكثير من كونها مجرد منظمات إغاثية، بل كانت تمثل نظام الضمان الاجتماعي للدولة. ففي كل صباح وقبل بزوغ الفجر كانت القدور الضخمة تبدأ بالغليان، ليصبح الحساء المتصاعد منه البخار أمنا لفقراء المدينة وطلبتها وعابري السبيل فيها. حسنا، كيف كانت تدور عجلة هذا النظام الهائل؟ ومن أموال من كانت تغطى تكاليف هذه الوجبات التي تكفي لآلاف الأشخاص؟ الجواب كان يكمن في ذلك النظام الأبدي، الوقف. لقد كانت هذه المنظومة عجلة ضخمة، لدرجة أن الملح الموجود في الحساء كان يأتي من بحيرة وقفية تبعد كيلومترات، وحطبها من غابة وقفية، وأرزها من مزرعة وقفية نائية. كانت الطبيعة والإنسان يعملان معاً كيد خفية لإعداد مائدة شخص آخر. لقد كانت دورة هائلة يغذي فيها الإحسان نفسه، وتتحول فيها الملكية إلى خدمة. إن الميزة الأكثر إبهاراً في العمارات هي مبدأ المساواة على المائدة الذي تقدمه، فكل ضيف يدخل من الباب كان يعد ضيف الله. وعلى مائدة واحدة تجد طالب علم يدرس في المدرسة في طرف، وفي الطرف الآخر فقير من فقراء الأزقة، وتجد صاحب قافلة جاء متعبا من ديار بعيدة، وإلى جانبه درويش لا مأوى له. كلهم كانوا يغمسون ملاعقهم في إناء واحد يخرج من القدر نفسه. وتعتبر سجلات قوائم الطعام في الحجج الوقفية وثائق وشاهد على هذا اللطف. فعلى سبيل المثال، في ذلك المطبخ الخيري العملاق الذي أنشاه السلطان محمد الفاتح باسمه في إسطنبول، كان يقدم صباحا حساء العدس أو الأرز، وفي المساء أكلة القمح. أما ليالي الجمعة فكانت تتحول إلى مأدبة احتفالية، حيث كان يوضع على الموائد لحم الضأن والأرز وحلوى الزردة المحلى بالعسل. ولكن المسألة الأساسية هنا لم تكن مجرد سد الجوع، بل عدم جرح الروح والوجدان. إن العمارات أو المطابخ الخيرية العامة هي اسم الأناقة والضرافة التي تكون درعاً لكرامة الإنسان أثناء إشباع جوعه. لا شك أن أعظم العمارات وأكثرها مهابة كانت ترتفع داخل المجمعات الكبرى. تخيلوا عمارات السليمانية، ذلك البناء العملاق الذي كان يشبع فيه أكثر من 1000 شخص يومياً، وحيث كان يعد اليوم الذي لا تتصاعد فيه الأدخنة من مداخنه الضخمة علامة من علامات الساعة. أو تخيلوا عمارات نيلوفار خاتون في بورصة، تلك المائدة التي أسست بعطف امرأة ورعايتها ظلت لقرون ملاذا للمسافرين والغرباء. وكلما تصفحنا أوراق التاريخ نرى أن هذه المطابخ لم تكن مجرد نقاط لتوزيع الطعام، بل كانت صروحا شاهقة للضيافة والترحيب. فكروا في عمارات خاسكي سلطان في القدس، هذا البناء الضخم الذي شيدته هرم سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني، لم يكن يقتصر على تقديم الطعام فحسب، بل كان يوفر العلف لخيول المسافرين القادمين ويؤمن الأدوية للضيوف الذين يمرضون.
لقد كان الآلاف الأشخاص يشبعون يوميا في

0: هذه المطابخ الخيرية، وكان ذلك يتم بنظام دقيق ومحكم لدرجة أن مخازن العمارات كانت تحتوي دائما على استعدادات حتى للاحتياجات الخارجة عن موسمها. لقد كانت العمارات مرفأ الأمان للمدينة، فإذا كان هناك دخان يتصاعد كان الناس يؤمنون بوجود العدالة في تلك المدينة. ربما كان الملح في حساء العمارة يأتي من بحيرة وقفية في قونيا، والحطب من غابة وقفية في بولو. كانت الجغرافيا بأكملها تعمل كيد خفية استنفرت لإطعام بعضها البعض. هذه القدور الضخمة التي ظلت مداخنها تلفظ الدخان لقرون طويلة بدأت تبرد تدريجيا في الفترات التي اهتزت فيها الإمبراطورية، ولكن روح إعداد المائدة تلك لم تمح قط من الجينات الوراثية لهذه الأرض. ومع مرور الوقت حلت المحلات والمطابخ الحديثة ومطابخ البلديات وخيام رمضان والخبز المعلق المستمر حتى اليوم محل تلك العمارات والمطابخ الخيرية القديمة. تغير الشكل وتحدثت الأبنية، لكن الفلسفة الأساسية ظلت باقية وثابتة: ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. واليوم الوريث الأكثر ملموسية لهذه العمارات هي المطابخ الخيرية الحديثة التي تديرها البلديات ومنظمات المجتمع المدني. فلم يعد الطعام يوزع في مبنى واحد فحسب، بل بات يصل عبر عربات الضيافة المتنقلة إلى أبواب الجامعات وأمام المستشفيات وإلى العاملين في الشوارع في ليالي الشتاء القارسة. إن مبدأ العمارة الشهير القائم على عدم إعادة أي شخص خائبا لا يزال حيا، وتلك الأناقة التي أوصى بها الفاتح في وقفيته بنقل الطعام في أوان مغلقة وسرا تتجسد اليوم في علب الطعام الساخنة التي توصل إلى البيوت وفي بطاقات المساعدات المجهولة الأسم. لقد علمتنا العمارات أننا إذا تقاسمنا شبعنا، وإذا تفرقنا فنينا. إن المطابخ الخيرية الحديثة اليوم وموائد الإفطار الضخمة التي تقام في أشهر رمضان لتتسع لآلاف الأشخاص وتلك الأيادي الخفية التي تمتد إلى بيوت الطلبة كلها بلا استثناء هي الدخان الأخير المتصاعد من مدخنة تلك العمارة القديمة العتيقة. في هذه الموائد لم تشبع البطون فحسب، بل شبعت الإنسانية أيضاً، وكل لقمة يتم تقاسمها هي بمثابة غرزة تخاط في حياة شخص آخر، وتلك الغرزة هي الرابط الأقوى الذي يحافظ على تماسك المجتمع معا. إن العمارات هي ميراث الماضي وضمير الحاضر وأمل المستقبل، وكل لقمة يتم تقاسمها لن تغذي مجرد معدة، بل ستستمر في تغذية ذلك الرابط الخفي والمقدس الذي يحافظ على تماسك المجتمع معا. إن العمارات التي كانت مائدة للجميع أورثتنا مطبخ الرحمة والشفقة، وربما لم تعد تلك القدور الكبيرة تغلي في أماكنها اليوم، ولكن تلك الروح قد تغلغلت وصارت في كل طعام ساخن يمتد إلى محتاج. في الحلقة القادمة سنتحدث عن الإحسان في أكثر أحواله صمتا وغموضا وربما أكثرها أناقة، تلك النقاط العجازية حيث لا يرى أحدا أحد، وحيث يترك المال بصمت، حجر الصدقة والخبز المعلق. نلتقي في روعة الخير الصامت، فابقوا على طريق الخير وعلى مائدة الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، تحياتنا من الحلقة الجديدة من برنامجنا. في هذه الحلقة نواصل رحلتنا في مناصرة التي لم تترك بصمتها كمدينة فحسب بل كمدرسة أيضا بفضل هويتها التاريخية. نزور ثانوية مناصرة العسكرية، إحدى مراكز التنوير في تلك الحقبة، وهي مؤسسة تعليمية تركت بصمات عميقة في التاريخ التركي. ثانوية مناصر العسكرية هي أهم مؤسسة تعليمية في مناصر. إنها ليست مجرد مدرسة، بل هي مكان مقدس تنمو فيه آفاق الفكر وروح القيادة وحب الوطن. هذه المدرسة التي تجمع شبابا من مناطق جغرافية واسعة تحت سقف واحد، كانت المكان الذي نشأ فيه جيل غير مجرى التاريخ. دعونا نسمع معا وقع خطوات الأقدام على الجدران الحجرية لهذا المبنى الهادئ والقوي. تحتل ثانوية مناصر العسكرية، وهي أهم مؤسسة تعليمية في مناصر، مكانة خاصة في التاريخ التركي. هذه المدرسة التي كانت مدرسة ليلية لم تستقبل طلابا من مناصر فحسب، بل استقبلت أيضا طلاب المدارس العسكرية الإعدادية القادمين من سالونيك وشكودرا وسكوبي ويوانيا. استمر ثانوية مناصر العسكرية في نشاطها حتى عام 1909، وتلقى فيها تعليمه عددا من العسكريين ورجال الدولة، ومنهم مصطفى كمال أتاتورك وأنور باشا وعلي فتحي أوكيار وكاظم أزالب وأحمد عزت فورغاتش وحافظ حقي باشا وجعفر باشا ورسنلي نيازي ونوري جونكر. جاء مصطفى كمال أتاتورك إلى مناصر في عام 1896 للدراسة في المدرسة العسكرية الثانوية، بعد أن أنهى دراسته في مدرسة سالونيك العسكرية الإعدادية بنجاح. تقدم لامتحانات مدرسة مناصر العسكرية الثانوية ونجح فيها، وهكذا غادر مصطفى كمال مسقط رأسه سالونيك لأول مرة وجاء إلى مدينة مناصر. ومنذ آذار مارس عام 1896 واصل مصطفى كمال تعليمه في مناصر، حيث بدأت تتشكل أسس فكره. لعبت التطورات السياسية والعسكرية التي حدثت في مقدونيا والمناطق المحيطة بها في تلك الفترة دورا مهما في تطور شخصيته. الفترة التي قضاها أتاتورك في مناصر أرست أسس تشكيل وعيه الفكري الكوزموبوليتاني، وفتحت له آفاقا جديدة. بعد أن أكمل دراسته في مدرسة مناصر العسكرية الثانوية بنجاح في الفترة ما بين 1896 و1899، واصل تعليمه في مدرسة الحرب في اسطنبول. هناك جانب رومانسي في سنوات أتاتورك في مناصر. في عام 1896 التقى الشاب مصطفى كمال الطالب في الأكاديمية العسكرية بالجميلة إليني كارينتي في مانستر، ووقع الاثنان في الحب. كان مصطفى كمال الشاب الذي يبلغ من العمر 15 عاما فقط يتجول في شارع شيروك عندما كان يخرج من المدرسة الداخلية التي كان يدرس فيها. وفي إحدى هذه الجولات لاحظ التاجر الثري إفتين كارينتا الجميلة إليني على شرفة منزلها. نشأ بينهما حب قوي، لكنهما لم يتمكنا من الارتباط بسبب اختلاف ديانتهما، أحدهما مسلم والأخرى مسيحية. الاختلافات الاجتماعية التي دفعت عائلتيهما إلى معارضة هذه العلاقة، قام والد إليني بحبس ابنته في المنزل، ثم اشترى منزلا في فلورينا وأسكنها فيه. تعد الرسالة التي كتبتها إليني إلى أتاتورك من أكثر الوثائق المؤثرة التي توثق هذه القصة العاطفية. تحتوي الرسالة على سطور تعبر عن مشاعر إليني التي أمضت كل حياتها مع الرجل الذي أحبته. لم تتزوج إليني قط، وتوفيت في فلورينا عاماً. كان المبنى في عهد عسكرية تابعة للدير، ولكن بعد خروجه من الإدارة العثمانية نتيجة حروب البلقان خضع لعمليات ترميم مختلفة، ثم تم تحويله إلى متحف بفضل مبادرات الجمهورية التركية.

ومساهمات جمهورية مقدونيا. يتميز المبنى بالسمات المعمارية العسكرية العثمانية التقليدية، ويتكون من 3 أقسام: غرفة مصطفى كمال أتاتورك التذكارية، ومتحف الآثار، وغرفة منزل المدينة في القرنين 19 والـ20. تم إنشاء غرفة مصطفى كمال أتاتورك التذكارية لأول مرة في عام 1994، ثم تم توسيعها وافتتاحها في عام 1998 رئيس جمهورية مقدونيا آنذاك كيرو غليغروف ورئيس الجمهورية التركي سليمان ديميرال، ويعد قسم خاص في الطابق الثاني من مدرسة مناصر الإعدادية العسكرية مساحة قيمة مخصصة لذكرى مصطفى كمال أتاتورك. في غرفة الذكريات هذه يتم عرض تمثال شمعي لأتاتورك ومقتنياته الشخصية والعديد من الوثائق المتعلقة بحياته بعناية فائقة. يمكن للزوار هنا الحصول على معلومات عن الحروب التي شارك فيها أتاتورك والثورات التي قام بها وأقواله المأثورة، كما يمكنهم الاطلاع على الكتب والكتيبات والمجلات التي نشرت عنه بلغات مختلفة. أخيرا في عام 2014 تم إعادة افتتاح مبنى المدرسة العسكرية العثمانية وغرفة ذكرى أتاتورك في مدينة مانستر، بعد أن قامت وكالة التعاون والتنسيق التركية تيكا بترميمهما وتجهيزهما. كما يمكن مشاهدة الفيلم الوثائقي القصير الذي أعدته رئاسة الأركان العامة بعنوان اسم الشمس مصطفى كمال، والذي يتناول حياة أتاتورك. مانستر التي تلقى فيها مصطفى كمال أتاتورك تعليمه وتنفس أجواءها وأثرت بشكل كبير في تشكيل رؤيته للعالم، ألهمت الشاب مصطفى كمال بفضل نسيجها الذي يحتضن الاختلافات ويغذيها، وعطته حبين كبيرين، أحدهما حب الوطن والآخر حبه لفتاة شابة من مناصر تدعى إليني.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.